أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة. كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز. وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوما إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS
بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك، وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا. ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي بأكمله. وأدان موتيجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية. ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة، وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحا خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك

الأكبر حجماً. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تامسان، 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، دكتا يو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني،
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: 喉
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إتاينです
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إتاينです
0: هو
5: です،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس نودو غا إتاين ديس. نودو غا إتاين ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか؟
7: أتاما غا إتاين ديس. نتس غا أرن ديس.
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس.
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
5: أرو
0: يعني يوجد.
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا. أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي. إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاي ديس. أوناكا غا إيتاي ديس.
0: تعبير آخر، أنتم علمتني باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني.
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أودايجيني.
6: أودايجيني.
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة. كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز. وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوما إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS
بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك، وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا. ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي بأكمله. وأدان موتيجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية. ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة، وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحا خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيسة أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة، كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز. وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوما إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS
بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك، وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا. ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي

أكمله. وأدان موتاجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة، وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحا خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: いらっしゃいませ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تامسان، كاويرو غا واروي ديسو يو.
0: يا تامسان، وجهك شاحب.
2: دوشتان ديسو كا؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: نودو غا إيتاين ديس.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: سونا توكي نيوا شوغا هاتشيميتسيو غا إي ديسو يو.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيداً.
1: وميا تقول
3: كايتو غا إيما تسكوتيماسو.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتا يو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي, دوزو.
0: هيا, تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
3: O daiji ni.
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: نودو غا إيتاي ن ديس.
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاي ن ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاين ديس،
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس.
0: إليكم مثالاً آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعض صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: كيموتشي غا واروي، كيموتشي غا واروي.
0: ماذا تقولون؟
7: كيموتشي غا واروين ديس، كيموتشي غا واروين ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
9: أودايجيني،
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة. كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز. وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر

لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوماً إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلاً إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماماً إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك. وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا. ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي بأكمله. وأدان موتيجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية. ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة. وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحا خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تامسان، 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: カイトが今作っています.
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-سان، دكتا يو.
0: يا تام-سان، إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أدايجني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: 喉
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاين ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاين ديس،喉が痛いんです。喉が痛いんです。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس.
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
5: أرو
0: يعني يوجد.
5: نتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا. أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي. إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس. أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم علمتني باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. والتعبير اليوم هو
3: أودايجيني.
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أودايجيني.
6: أودايجيني.
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطنة أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تصاعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيسة أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء، وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة. كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز. وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوما إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS
بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك. وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا. ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي بأكمله. وأدان موتيجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية. ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة. وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحاً خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: يا تام سان، وجهك شاحب. ماذا بك؟
1: تام تسعل وتقول
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: أويا أويا،
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
0: في مثل هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيدا.
1: وميا تقول
3: كايتو が今作っています。
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملا مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
4: تام-san, ديكتايو.
0: يا تام-san, إنه جاهز.
4: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني,
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。
0: حلقي يؤلمني. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: 喉
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعا معينا للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتايدس، رغم أن هذه أيضا جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتايدس
0: لأنها تجيب عن سؤال من هاروسان عما حدث لها، وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتايدس نودو غا إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: إليكم المعاني.
6: どうしたんですか؟
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
7: أتاما غا إيتاين ديس،
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس،
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
7: نيتس غا أرون ديس،
1: عندي حمى.
5: نيتس
0: هي الحرارة أو الحمى،
5: أرو
0: يعني يوجد،
5: نيتس غا أرو
0: يعني الشخص عنده حمى أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
5: どうしたんですか؟ 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا، أوناكا،
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي، إيتاي.
6: أوناكا غا إيتاين ديس، أوناكا غا إيتاين ديس.
0: تعبير آخر، أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い. 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
7: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني،
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: أودايجيني،
9: أودايجيني،
10: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطني أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO، كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة الزرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو.

تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قيادة المحكمة بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو. يذكر أن أكاني هي قاضية يابانية تولت منصبها عام 2024، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا من وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها فاسدة ومسيسة بشكل خطير، واتهمتها بإساءة استخدام سلطتها. وتدعو العقوبات إلى تجميد أي أصول لها موجودة في الولايات المتحدة، كما صرحت وزارة الخارجية بأنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يحول دون إمكانية المحكمة الجنائية الدولية تهديد سيادة الولايات المتحدة. واعترض مسؤولون أمريكيون على موافقة المحكمة على إجراء تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وأدانوا أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. وفرض المسؤولون عقوبات على القضاء والمدعين المنخرطين في تلك القضايا. وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات قائلة إن استهدافها سيقوض سيادة القانون ويعرض النظام القانوني الدولي للخطر، وأكدت أنها ستواصل العمل باستقلالية. وافق مؤتمر دولي حول إدارة مخزونات التونة زرقاء الزعنفة على رفع الحصة السنوية لصيد التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة في غرب ووسط المحيط الهادئ بما في ذلك المياه القريبة من اليابان بنسبة 25% لمدة عامين ابتداء من عام 2027. واستأنف المؤتمر انعقاده مجددا يوم الثلاثاء عبر الإنترنت بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرح في مؤتمر ناغاساكي في يوليو تموز، وكان المقترح يتضمن رفع الحد الأقصى المسموح به لصيد سمك التونة زرقاء الزعنفة الكبيرة التي تزن 30 كيلوغراما أو أكثر، إلا أن المكسيك عارضته. وأعربت المكسيك لاحقا عن نيتها دعم الاقتراح بعد محادثات أجرتها مع اليابان. ومن المتوقع صدور قرار رسمي في الاجتماع العام الذي سيعقد بين شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد إجراء تعديلات على الحصص الفردية بين البلدان والمناطق المشاركة. وصرح وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية سوزوكي نوريكازو للصحفيين عقب المؤتمر بأنه تلقى معلومات من صيادين في أنحاء اليابان تفيد بزيادة حجم صيد التونة زرقاء الزعنفة، وأضاف أنه يرحب ترحيبا حارا بالتقدم الذي تم إنجازه نحو توسيع حصص الصيد. أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الثلاثاء بتقليص حجم التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة، ويأتي هذا التغيير بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص حجم المناورات بشكل كبير. ويجري البلدان تدريبات مشتركة منذ عقود، وتهدف مناورة درع الحرية أولتشي الجارية والتي تستمر حوالي 11 يوما إلى الاستعداد لأي طارئ في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن ترامب عن الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا إن المناورات المشتركة تبعث برسالة غير لائقة وعدائية تماما إلى كوريا الشمالية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية KBS بأن مدة التدريب قد خفضت إلى النصف وبالتالي ستنتهي هذا الأسبوع، إلا أن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك. وقال مسؤول في البنتاغون إنهم يعملون على تنفيذ أمر ترامب. التقى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، وشدد على أهمية السلام في هذا البلد الشرق أوسطي. وأجرى موتيجي محادثات مع العليمي في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ولمدة ساعة تقريبا،
ويقود العليمي الحكومة اليمنية المؤقتة التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها بسبب تأثير الحرب الأهلية التي تشارك فيها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويعد مضيق باب المندب الواقع قبالة سواحل اليمن بمثابة طريق بديل لشحن النفط الخام عن مضيق هرمز. وأشار موتيجي خلال الاجتماع إلى أن استقرار اليمن الذي يواجه مضيق باب المندب يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار وتنمية المجتمع الدولي بأكمله. وأدان موتيجي بشدة هجمات جماعة الحوثي على السفن وغيرها من الأهداف في الممر المائي، وشدد على أهمية تحقيق السلام في اليمن. وأعرب العليمي عن امتنانه لدعم اليابان في تحقيق الاستقرار في اليمن، وقال إنه يقدر بشدة تبني اليابان لسياسة خارجية حرة ومنفتحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنه يرغب في تعزيز التعاون. واتفق موتيجي والعليمي على العمل معا بشكل وثيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. عقدت الحكومة اليابانية الاجتماع الأول للجنة خبراء يوم الثلاثاء لمناقشة برنامج جديد لمساعدة المقيمين الأجانب على تعلم اللغة اليابانية وقواعد الحياة اليومية. ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تمكن من التكيف السلس مع المجتمع الياباني. وقال سوزوكي هاياتو وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن السياسات المتعلقة بالأجانب، قال إن إنشاء البرنامج يعد مسألة بالغة الأهمية من منظور تحقيق مجتمع منظم وشامل، وأضاف أنه يهدف إلى وضع خطة فعالة، وسيشمل البرنامج بشكل عام المقيمين لفترات متوسطة إلى طويلة، كما سيكون التعلم عبر الإنترنت متاحاً خارج اليابان. وشملت مواضيع الاجتماع محتوى البرنامج والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية إدراج نتائجه في فحص وضع الإقامة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل المناقشات بهدف بدء البرنامج في السنة المالية 2028. مستمعينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين الأنباء. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. مؤتمر أسماك التونة زرقاء الزعنفة في المحيط الهادئ يوافق على رفع حصة الصيد للأسماك الأكبر حجما. وسائل الإعلام الكورية تقليص التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 25
0: ونتعلم كيفية الحديث عن مشاكل صحية.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. إنها تسترخي في غرفة الجلوس ولكن يبدو عليها التعب.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 25.
2: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: イライコムルマアニ。
1: مستشارات هاروسان الروبوت ترصد من مكانها على الطاولة في غرفة الجلوس شيئاً على غير العادة، فيضاء خدها باللون الأزرق.
2: تامسان، 顔色が悪いですよ.
0: يا تام-سان، وجهك شاحب.
2: どうしたんですか؟
0: ماذا بك؟
1: تام تصعل وتقول
3: のどが痛いんです.
0: حلقي يؤلمني.
1: وهاروسان تقول
2: おやおや.
0: يا للهول.
1: وتعطيها نصيحة.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: في مثل

0: في هذه الأوقات يكون مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل مفيداً.
1: وميا تقول
0: كايتو يقوم بإعداده الآن.
1: وهنا يدخل كايتو حاملاً مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل.
2: تامسان، ديكتايو.
0: يا تامسان، إنه جاهز.
2: هاي دوزو.
0: هيا تفضلي.
1: وميا تقول لتام
3: أودايجيني.
0: اعتني بنفسك. يقال إن هذا المشروب المعد بصب الماء الساخن على زنجبيل مبشور مع عسل النحل الأبيض مفيد لآلام الحلق والسعال.
1: يبدو أن تام أصيبت بنزلة برد، نتمنى لها الشفاء العاجل.
0: تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: تام-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。العبارة
0: الرئيسية في درس اليوم هي
3: 喉が痛いんです。حلقي يؤلمني.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن مشاكل صحية. إليكم أولاً معاني الكلمات.
5: نودو
0: هو الحلق، وأضيف إليه الحرف المساعد غا ليوضح أنه المبتدأ أو الفاعل.
5: إيتاين ديس
0: يعني مؤلم. النقطة المثيرة للاهتمام في
5: إيتاين ديس
0: هو
5: ديس،
0: وهو تعبير يعني أنك تشرح وضعاً معيناً للشخص الآخر، كما أن تشرح له عن مشكلة صحية لديك. فلم تقل تام إيتاي ديس، رغم أن هذه أيضاً جملة صحيحة، ولكنها أنهت الجملة ليس بي ديس وإنما بي
5: ديس،
0: وقالت
5: إيتاي ديس
0: لأنها تجيب عن سؤال من حرسان عما حدث لها وتشرح أن حلقها يؤلمها.
5: إيتاي
0: هي صفة من صفات إي معناها مؤلم، وأضيف إليها
5: ديس.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس. نودو غا إيتاين ديس.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن أن المرأة صحته ليست على ما يرام.
6: どうしたんですか?
0: إليكم المعاني.
3: どうしたんですか?
1: ماذا بك؟
0: هذا تعبير تستخدمه عندما تطلب من الشخص الآخر أن يشرح لك حالته.
5: دو
0: هي أداة استفهام معناها كيف، ولكن احفظوا العبارة كما هي.
1: رأسي يؤلمني.
5: أتاما
0: هو الرأس.
5: أتاما غا إيتاي
0: يعني عندي ألم في رأسي.
6: نتس غا أرون ديس
1: عندي حمى.
5: نتس
0: هي الحرارة أو الحمى.
5: أر
0: يعني يوجد.
5: نتس غا أر
0: يعني الشخص عنده حمى، أي حرارته مرتفعة. وهكذا فإن
5: ديس
0: قد يأتي بعد فعل، كما يمكن أن يأتي بعد صفة كما في الحوار الرئيسي.
1: استمعوا إلى الحوار ورددوا الإجابة.
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لنقول إن صحتنا ليست على ما يرام. ماذا تقولون لو عندكم مغص، أي ألم في البطن؟ البطن هو
5: أوناكا. أوناكا.
0: ويؤلم كما تعلمون هو
5: إيتاي.
3: お腹が痛いんです.
0: تعبير آخر. أنتم على متن باخرة وتشعرون بالغثيان. يشعر بالغثيان يعني
5: 気持ちが悪い.
0: ماذا تقولون؟
6: 気持ちが悪いんです. 気持ちが悪いんです.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
3: أودايجيني.
5: أودايجيني
0: يعني اعتني بنفسك، كما أن نقول ألف سلامة لمن أصيب بمرض أو جروح.
1: لنرى كيف تلفظ هذه العبارة في الحوارات اليومية.
2: أودايجيني.
7: أودايجيني.
8: أودايجيني.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: タムさん、 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
4: おやおや、 そんな時には 生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
2: タムさん、 できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
4: ハルさんの知恵袋。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عما ينبغي أن نفعل في حالة وعكة صحية في اليابان.
0: في حالة وعكة صحية وأنتم في اليابان لا قدر الله، إذا كانت الحالة خفيفة يمكنكم الحصول على أدوية في الصيدلية. أخبروا الصيدلي عما تعانون منه، عندي ألم في البطن أو عندي حمى كما تعلمنا في الدرس، وسيمكنكم شراء أدوية معروضة في الصيدلية بدون وصفة من الطبيب.
1: وماذا عن حالات الكشف في المستشفى؟
0: اختاروا مستشفى أو عيادة فيها تخصصات تناسب حالاتكم مثل الباطن أو الجراحة. وبعد الكشف يعطى المريض وصفة يأخذها إلى الصيدلية ويشتري الدواء. وستجدون على موقع المنظمة الوطنية للسياحة جينتو قائمة المؤسسات الطبية التي لديها استعداد لقبول وعلاج السياح الأجانب. ابحثوا على شبكة الإنترنت بإدخال الجملة For Safe Travels in Japan JNTO. كما يمكنكم الحصول على معلومات عن مؤسسات طبية قريبة منكم في الاستعلامات السياحية والفنادق. وفي حالات الطوارئ اطلبوا سيارة إسعاف بالاتصال بالرقم 119.
1: ومع كل هذا نرجو أن تعتنوا بأنفسكم حتى تقضوا رحلة ممتعة خالية من الأمراض والإصابات.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستخرج تام في نزهة هانامي مع سكان هاروسان هاوس، فكونوا معنا.